0: نعم بنت قوانا نعلاك أنا قبس باسن تنورك يعني هو تقبس باسن نعني نيا من تطبن ما قري أريد بما وراكين تميتا أدت شاقوما أو وراكين تكون أدت سكيبيس
1: إذا ما توقعت بروتاكي بكين تميوري أغطوكي وراك بأن من تورين واكين أنا قبس باسن يون وراكين تميتا أدت شاقوما أو وراكين تكون أدت سكيبيس كتمني مو إن أنوني مي ديريك يايو تبوبوسي أمي بوبوكي وأمي بوتوكا نقويا نيس كان أقاسي أنا مياوسي بكين كابوتاكين باسن نايكاي

0: هاي بنت قوي انا من غلاك انا غبس باسن تنورك يعني هو تغبس باسن نان نيا من تتابن ما قري اري تب ما وراك انت متى ادي تراقوما او وراك انت يكون ادي سكيبيس
1: اقامة توات بوتاكي بوك انت ماوري اغطوكي وراك بانا من تورون واكين انا غبس باسن يون وراك انت متى ادي تراقوما وراك انت يكون ادي سكيبيس كتماني مو انو مي دريريك يايو تبو بوسي امي بو بوكي وامي بو توقع نقويا نيس كانا قاسي انا مياوس بوكين كابوتاكين باسن نايكاي

0: هاي بنت قوي انا من هواك انا قبل سباسين تنورك يعني هو تقبل سباسين نعني نيا من دي طابن ما قري اري تابي ما وراكين تي ميتا ادي تراقوما او وراكين تي كون ادي سكيبيس
1: اقام اتوغا تبوتاك بوكين تي ميوري او غطوكي وراك بانا من غطوروين واكين انا قبل سباسين يون وراكين تي ميتا ادي تراقوما او وراكين تي كون ادي سكيبيس كتمن نمو ina noni mei diririk ya iyo. Te bubusi ya mi bubuo ki wa mi bubuto kana koya nes, kana kawasi ana mi yaus, ibukin kabutakin basin na ikai.